كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزد

0: سنة زيري كل قلبنا صادق وينو مهاري كوينو روك ما تكوينو ووزامر تكوينو ببالانا صورنا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقنا نلم تنزين ولا يزعط الزيابير يزيان نسيا بايتا قوى سمو لك زيابير
1: ويقوينو

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

ماما هتبلغها عني، وإن شاء الله يمكن يا بطل هي اللي أم عيال، وهي اللي قرت عني، وهي اللي جسمنالي.

فض همي، عيون البطل وعيالي، راقان الاوان يا ست امي، هو رزق ده ابو عيالي، هذا نصيبي وراضيه بيه.

كما ورد هاشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا قرد.